0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mafatihul bishri wal amn wal janna fi ssalati wat taslimi ala muqimis sunnah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجني وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي

أمي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما. يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وقد له التسليم في الآل معا صحابه وللمسرات جمعا.

وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي، وآله وصحبه ذوي القرب، يا من لغير جهتي تفضي الكرب، يا من حبى بالفوز من

توجه الأكدار نحوي فمحا يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعب.

الجواد للمرضي صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل يبه وأمنا يا من له سر رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وأعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالك وآله وصحبه

تزلزلي وليقد خير قرا ونزلي يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به

عرضك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق وجهك الكريم.

الأحوالِ يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخ

الحال. يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علل، أوصل صلاة بسلام نام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدور.

مددا مزحزحا عنك الكلي ترددا صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفيضا وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت

إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه الكرام، يا باقيا تقود لي مرامي. يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي، على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة، يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة، يا ربنا خلد صلاة نافية ما ساءني ولي تجر عافية، مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب، على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشكر بجاهه العظيم خطي، وهب لي الرضا بغير سخطي، واقبل بجاهه ته البداية، وهب لمن يقرأه ولاية، واقبل بجاهه ته البداية، وهب لمن يقرأه ولاية. يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا، صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى.

في السر والجهر خديما مخلصا، وهبت لي خوفا إليك جرني، من قبل ذا عصمتني من درني، لك شكوري سرمدا بلا كفور، من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى، واجعل به كليتي ظرف هدى. صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر، سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد. كفيت

رقيتني قبل به جتليا بخرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع عداك جعلت فطري فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة تجلب العطايا بها على ما حل محل خطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصالا وكرما وقيتني انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به خلقت الخلقا وكرما به محوت الفسقا سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على

على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر.

ناقصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآل والصحب.

أمت فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل والصحب يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي

به حطت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحدوا مع سلام نائر ينور كليتي كمالها تبشر على الذي به أروم كلما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل والصحب يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال قبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير نحوي كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداي غلبت سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفيض بلا حساب يا من به عصمت من إخلال في العقد والأقوال والفعال يا ربنا.

الحال والصحب يا من جاد بالمآل. يا ربي زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزد

العفو والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهب له منا تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير نحوي بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه واعصم من اعتلال يا ربنا صل صلاة لي تجود بما يسرني وكلي تجيد مع سلام لي يخلد المنن على الذي محل عناء والفتن سيدنا محمد والآل.

مشركا ومشركة صل صلاة للجنان تجلب ولي عدوي دون لقيا تغلب مع سلام قائد لي ما أحب إلى الجنان مانعا ما لا أحب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلد بشارتي بجاهه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادمة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصال ومانع الأعداء بانفصال صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل والصحب يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحونا الأذى فيذهب.

الجلال والصحب واعصمني من الجدال. يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قدت القافية سيدنا محمد والآل والصحب واعصمني من انسفال. يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصدي شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم. مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنحوي سرمدا على النبي والرسول.

راجحة، كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي، على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحوي الأذى فيذهب، بلا توجه إلي.

والآل والصحب ذوي التقديم، واجعل به الدهر حياتي بشرى له، وكن لي بالهدى والبشرى لك شكور.

أن أثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد نورا وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسوء ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك ناصحا رئيس الرؤساء سيدنا محمد والآل والصحب واعصمني من الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل على قطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصرف لغير نحو ما أسى ينصرف يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه كملة الرجال والتقن الحرج في

وصحبه الأخيار وسلما يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة تدخل علي فرحة وأمنا يكفي.

وجدتني بتوبة نصوح وباستقامة وبالفتوح وجدتني قبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا أطلب مع سلام قد يزحزح الأذى لغير نحوي ويصفي المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلتي إليك ذا العلا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مذهب الضلال يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقد له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك جعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وقد سلاميك دواما كل حين للمنتقى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقني المفاسدا والتجز عني كل من أخدمني خيرا وبارك لي في مالي بني والتجز عني كل من أخدمني.

نبيك الرسول أحمدا وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الاجتباء.

وآله وصحبه الأخيار، يا من كفاني جملة الأغيار، أنت ولي والنبي وسيلتي، صل عليه.

وقيتني الغرور والعصيان والمكر والشيطان والطغيان. قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك، مصليا مسلما على النبي، ناوي شكر بالكتاب مطنبي. ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا، وهو الذي سميته مختارا وقد له في أبد مختارا، وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني.

حيث سبيلوا كوثر المقال. عز بشير متكلم الجفا لأشقاقه المجيد فندق لك في الاختلاف.

توفيق نقوم ونيال توفيق دنا عزرنا بازن زيارنا لين يبنا بازن كمرة يا مكوا خنا أو مكوا نيال خمنا لين توفيق بو بازن كمرة التوفيق ده سكاو ها

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله

andale ab qasida go xamne dañ koy jëmele ci ñi nga xamne ñoy waker serigne abdul qadir mbacke mu tambale won fi xamna du qasida bu bari waye nonu baxna inshallah mu tambale minna ilaykum salamun tayyibun atirun mushayyan bi ihtiramin mil'uhu bushar منا إليكم سلام طيب عطر مشيع باحترام ملؤه بشر منا إليكم تحيات مزركشة بصفي ود تحاكي حسنها درر ود توارثه الأجداد من سلف أماجد

عليك صلاة نبي عليك صلاة من غجل مسلما مع الآل والأزهار بهما قدورا

على الآفات والمدايا وهب لنا الرضا على الطاعات وقفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا ثاني عن الكفاءة

توجهت إلي قدما حكم للحكيم وهو الحكم ومن متاعب المتاعب يقول للقليل والمجيد.